سماعات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه.

0: يوسف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
1: فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها رفي على الكايدة يا راية بلادي والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. بوظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: مع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: أبوظبي FM، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوت الإمارات اللي تحبه.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

بي اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد.

عضوان يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

بسداد ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة.

طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي

0: الحضاراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
1: أحيانا أفكر

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام. قد تبدو لك للوهلة الاولى مجرد عذوق رطب تتدلى من اعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل اخر وادركت بان مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في

0: 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد؟ ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 حتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة، ومن فكرة صادقة، ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

لقيتي فتى في المحبة بين البين. له مصيبة مصيبة وانت ما تشوف شر. له مصيبة مصيبة وانت ما تشوف شر. دي فتى في

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

بتشكي إخلاصي غريبة غريبة تشكي إخلاصي غريبة وأنا اللي في العيون شلتك غريبة تشكي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم.
1: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقى.
2: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
3: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.
2: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: على آله وصحبه أجمعين، مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث سأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان التواضع من أفضل العبادات، يلقيها فضيلة الشيخ راشد الخاطري ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رفع مكانة المتواضعين وذم خصال المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق المرسلين والأنبياء وشيمة ذوي الفضل والحكماء. إنه خلق التواضع، ومعناه تهذيب النفس عن الكبر، ولين الجانب، واحترام الناس، واللطف في معاملتهم، فتحصل المودة والألفة. وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ارفق بهم وتواضع لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من أفضل طاعات الرحمن وأجل معالي الإيمان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون متواضعا، ولما العجب؟ أوليست أول صفات عباد الرحمن عز وجل؟ قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار ولين وتواضع. فتأملوا رحمكم الله كيف بدأ الله وصفهم بالتواضع قبل سائر خصالهم، وكيف كرمهم الله به وشرف ذكرهم، وإلى نفسه أضافهم فسماهم عباد الرحمن. وما ذلك إلا لأن التواضع سلم المكارم ومفتاح المعالي، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قيل: إن رفيع القوم من يتواضع. عباد الله، إن التواضع فضيلة بين نقيصتين، فهو عزة ووقار، لا تعال واستكبار، ولا ذلة وانكسار. فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً متماوتاً متكلفاً التواضع، فنهره وقال: لا تمت علينا ديننا. فالمتواضع عزيز مكرم، محبوب عند ربه، قريب من أهله. فتواضعوا عباد الله. وما أحسن قول من قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المتواضعون إن التواضع قيمة محورية في حياتنا تستقيم بها معاملاتنا إذ يحمل الإنسان على خدمة الآخرين ألم تروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وتواضعه في خدمة غيره فقد أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فذهب صلى الله عليه وسلم معها ووقف منصتا إليها حتى لبى لها حاجتها فما أعظمه من خلق يعزز التآلف والتكافل في المجتمع ويحصنه من الآفات الأخلاقية فمن غاب تواضعه برزت إساءته إذا تكلم ومنعه الكبر من أن يتعلم ذلك أن القلب الذي دخلته ظلمة الكبر لا تغشاه أنوار العلم وقد قيل لا يتعلم العلم مستح أولا مستكبر وإنك لترى المتكبر يتعالى على غيره ويطلب ما لا يستحقه ويرى في نفسه ما ليس أهلا له متفاخرا بما ليس عنده كلابس ثوبي زور كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنتم يا أهل الإمارات يا من عرفتم بالتواضع اعتزوا بقيمكم وكونوا دوما شامة بين الناس بأخلاقكم ورسخوا خلق التواضع في أبنائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا وبارك في عمره وعمله اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، نكون قد نقلنا إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، سائلين الله تعالى لكم دوام التوفيق والنجاح. والآن نعود بكم إلى الاستديوهات لمتابعة وتكملة بقية برامجكم، حيث كان معكم حمد محمد البلوشي من التقديم والسيد أشرف الشوربجي من الإخراج. ونشكر شؤون الإسلامية للأوقاف والزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج

حفظت أناملي وقرعت سني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عبدت أناملي وقرعت سني يظن الناس

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها.

0: تحديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: المتعة تبدأ من بوظبي FM، لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

محطة تجمعنا على المحبة والفرح. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم، كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

هكذا هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حداك حلو وحد مر وحد ضامي وذاق طبع البشر.

حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه.

أحبه وحتى الصبر علمني أحب، وحتى الصمت كلمني أحب، حتى الصبر

0: لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره سيبوه.
1: من بوظبي اف ام لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني

0: مرحبا انت.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايل هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوماً سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسبباً في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية. إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: ذاكرت الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مدينة بلغراد في ختام زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان في مقدمة مودعي سموه فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا لدى مغادرته مطار بلغراد نيكولا تسلا وعدد من الوزراء والمسؤولين. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق النسخة المقبلة من قمة الإعلام العربي في دبي من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب من 3 إلى 9 من أغسطس 2026 ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي، وذلك بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو 2026 من 1 إلى 9 من أغسطس في مبادلة إرينا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

سبعين أسمان وسبعين أعجاف السنبلات اللي هي في النيم ما شفت مخضرات الأطراف حلم الملك ما طاف عني سبعين أسمان وسبعين أعجاف.

سافل عيك وعسنيم في لام والفوبين هنقاف جنك نصخ روحي وجنيم رد النصخ ولا

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه الأعمال والهجمات العدوانية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا أن ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي أنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد أطلاق طهران صواريخ بالستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد وكيانات ذكرت أنهم يقدمون الدعم لشركة طيران إيرانية تتهمها واشنطن بتسهيل نشاطات الحرس الثوري الإيراني. قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات في المنطقة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. من جانبها أعلنت شركة وايد بريز الروسية للتجارة الإلكترونية أن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا تابعا لها في فولغوغراد جنوب روسيا. ذكرت فرق الأطفاء التي تكافح حريقا هائلا بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في بريطانيا أن الحريق بدأ يستقر مع دخول جهود مكافحة الحرائق يومها الثالث. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءاً من هوية هذه المدينة وسبباً في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة. حققت مجموعة الدار مبيعات بقيمة 1,500,000,000 درهم خلال إطلاق مشروع ذا كانو بيس، أول مجمع سكني ضمن مشروع ياس بوينت، مؤكدة الجاذبية المتنامية للوجهات السكنية المتكاملة في أبوظبي واستمرار الزخم القياسي الذي تقوده الإمارة في سوقها العقاري، مدعوما بارتفاع الطلب على المشاريع النوعية ذات المقومات الاستثمارية ونمو الحياة المتكامل. وافق مجلس إدارة إمستيل خلال اجتماعه على تأسيس شركة تحت مسمى الإمارات للأسمنت، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لإمستيل. أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في دولة الإمارات اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس الجاري، والتي شهدت تعديلاً محدوداً في أسعار منتجات الغازولين والديزل تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية. وجاءت أسعار الوقود لشهر أغسطس على النحو الآتي: وقود الديزل 3.80 درهم لكل لتر، البنزين سوبر 98 3.60 درهم لكل لتر، البنزين خصوصي 95 3.49 درهم لكل لتر، البنزين A بلس 91 3.41 درهم لكل لتر. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبو

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. تحت رعاية منصور بن زايد، مهرجان الوثبة للرطب ينطلق في 3 أغسطس الحالي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مدينة بلغراد في ختام زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان في مقدمة مودعي سموه فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا لدى مغادرته مطار بلغراد نيكولا تسلا وعدد من الوزراء والمسؤولين. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق

0: اتفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر في شأنها وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي ريم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب فخامة كيكو صوفيا فوجي موري هيغوتشي رئيس الجمهورية بيرو، وسلمت معالي الهاشمي إلى فخامة الرئيس فوجي موري رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات. ونقلت معاليها تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامتها وتهنئتهم لها بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق في دبي قمة الإعلام العربي من 15 إلى 17 من سبتمبر 2026. نستمع إلى تقرير الزميل علي النعماني.
1: يأتي الإعلان عن موعد انعقاد النسخة المقبلة من قمة الإعلام العربي في ضوء النجاح الكبير الذي حققت نسختها للعام الماضي، والتي شهدت سلسلة من الإضافات النوعية المهمة، وفي مقدمتها إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية في أحدث إضافة للفعاليات الكبرى المندرجة تحت مظلة القمة، وإطلاق التقرير المرجعي نظرة على الإعلام العربي رؤية مستقبلية، علاوة على ما تضمنته القمة من نقاشات مهمة سعى من خلالها الحدث إلى رسم صورة واضحة لإعلام المستقبل عبر تحليل أهم المؤثرات المحيطة والتي تسهم في تشكيل ملامح مختلف قطاعاته. وتأتي قمة الإعلام العربي 2026 استكمالاً لمسار استراتيجي انطلق من دبي لترسيخ موقعها كمركز فكري وإبداعي رائد ومحور لجهود تطوير الإعلام العربي، حيث استقطبت نسخة 2025 أكثر من 8000 مشارك من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ونحو 26 دولة، وتخللها نحو 175 جلسة شارك فيها قرابة 300 متحدث من أهم القيادات السياسية والقامات الفكرية والوجوه الإعلامية البارزة في العالم العربي.
0: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب من 3 إلى 9 من أغسطس 2026 ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي، وذلك بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مسرح الفعاليات في مهرجان العين للرطب بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان الذي يضم 18 مسابقة خصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 5,677,000 درهم. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو 2026 من 1 إلى 9 من أغسطس في مبادلة إرينا. ويأتي تنظيم البطولة في إطار التعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم في حدث يجسد المكانة العالمية التي رسختها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، ويؤكد ريادتها في استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية الدولية. استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في المنامة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة في الحرس الملكي. وفي مستهل الزيارة حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات التمرين العسكري المشترك درع البحرين بمشاركة خليجية واسعة، وأكد الجانبان متانة العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وأهمية تعزيز التعاون الدفاعي والعمل الخليجي المشترك، فيما أشاد سمو الشيخ حمدان بالمستوى المتقدم للتنظيم وجاهزية القوات المشاركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الدولية ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الموانئ والممرات المائية الحيوية بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. في إمارة عجمان ولليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل 2026 بحضور لافت من الزوار إلى جانب مشاركات خليجية متميزة عكست تنوع المنتجات الزراعية والتراثية. سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية والسياحة والثقافة في عجمان:
2: المهرجان هاي السنة في تنوع كبير، هو امتداد والتكملة للسنوات الماضية. السنة هاي في تنوع أكبر، تقريبا عندنا عدد مشاركين يقارب 550 مشارك ما بين مزارعين وما بين حالين وما بين السوق الشعبي والمشارك في السوق الشعبي المنتجات الشعبية. نوعنا أيضا في عمليات الجوائز والسحوبات، سحوبات المهرجان هاي السنة تقريبا تصل أكثر من 1,000,000 درهم، بين أنه تنوع على سحوبات مشتريات موجودة وبيننا في أسئلة. هاي السنة بتكون في مجموعة من الأسئلة للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بشكل مباشر مع بعض الإعلاميين المشاركين ويانا.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. تحت رعاية منصور بن زايد مهرجان الوثبة للرطب ينطلق في 3 أغسطس الحالي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، لحمها النكد.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

مكيفات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

احبه وشان عندنا عالي هلا باللي نرحبه وشان عندنا عالي ولي رحب ما تكفي لهم مليون ترحيبه.

راح اصبها حبيب واحد غالي تراحيب ناخ اصبها حبيب واحد غالي وفي عارف المعروف من حسنه ومن طيبه وفي

احبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي

بحبك إيه. أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

0: اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو
2: موسيقى عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهوظبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: من ذاكرة الزمن
2: أما لي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعه.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والاحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري ما تويت.
3: ابو ظبي اف ام
4: القياده العامه لشرطه ابو ظبي.
5: مكالمتك ورقمك مسجلين
6: والشرطة بتتصرف معك.
7: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
8: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
7: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
4: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
4: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
4: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
4: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
4: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلتش تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
4: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
4: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
4: بعد صار عندك حجوزات؟
8: بعد شو عبالك.
4: أمنكم مسؤولية.
9: سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

هات يدك اقسم له في بلادي وتقسم لي لتكون لي واكون له لتكون لي واكون له اخلص لك وتخلص.

0: يدك وعاهدنا قوتنا في وحدتنا.
1: هات يدك على يدي
0: هات يدك على يدي هات يدك على يدي تعهدني وأعدك. هات يدك على يدي هات يدك على يدي تعهدني وأعدك وأكون لك على عهدي وتكون لي على عهدك.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.